0: Petrol Bakanlığı, Kerkük petrol sahalarının geliştirilmesiyle üretimin günlük 420 bin varile çıkarılması hedefleniyor açıklamasında bulundu. Genelkurmay Başkanı Abdülemir Yarallah, Kerkük'ü ziyaret etti, güvenlik gelişmelerini değerlendirdi. Parlamento Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi Grubu Başkanı Erşet Salihi, Kerkük ve Tuzurmatu'da federal güçlerin varlığının devam etmesi çağrısında bulundu. Dürüstlük Komisyonu, eski Başbakan Muhammed Şia Sudani'nin kardeşinin Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki evine baskın yapıldığı iddialarını yalanladı. Askeri istihbarat, 6 ilde çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı açıklamasını yaptı. Ambar polisi, DAEŞ kalıntılarına ait 6 mühimmat sığınağı bulundu açıklamasını yaptı. Irak Hava Yolları, Temmuz ayında 1468 uçuş gerçekleştirildi, yaklaşık 261 bin yolcu taşındığı açıklamasını yaptı. Suriye'de Şam kırsalında bomba yerleştirmeye çalışan iki DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Husilerin Suudi Arabistan ve ticari gemilere yönelik füze saldırılarını kınadı. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 51 ticari gemi güzergahını değiştirdi, 2 gemi ise engellendi açıklamasında bulundu. İran devrim muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın açılması Washington'un Tahran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı açıklamasını yaptı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki El Mansuri bölgesine fosforlu yakıcı mermilerle saldırdı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن يوم 30 من أيلول القادم يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوة التحالف الدولي من العراق. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. رئيس الوزراء علي الزيدي يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تعزيز العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية ويوجه دعوة له لزيارة بغداد. مجلس النواب يناقش في جلسته يوم الأحد استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين. وزير النفط باسم محمد يؤكد أن العراق ينتج حاليا 2.7 مليون برميل يوميا، لكن حجم التصدير يتراوح بين 1.5 و 1.7 مليون برميل يوميا. وزارة النفط تعلن أن مشروع تطوير حقول كركوك يستهدف رفع الإنتاج فيها إلى 420 ألف برميل من النفط يوميا و 400 مليون متر مكعب قياسي من الغاز. رئيس أركان الجيش عبد الأمير يارالله يزور محافظة كركوك ويبحث مع قائد عمليات كركوك اللواء معد بداي والقيادات العسكرية فيها المستجدات الأمنية بالمحافظة. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يدعو إلى الإبقاء على تواجد القوات الاتحادية في محافظة كركوك وقضاء توسخرمات. هيئة نزاهة في الأنباء المتداولة بشأن مداهمة منزل شقيق رئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني في منطقة الكاظمية ببغداد. الاستخبارات العسكرية تعلن إلقاء القبض على 19 مطلوبا بمواد قانونية مختلفة في 6 محافظات. وزارة الداخلية تعلن ضبط 4 شبكات إجرامية للاتجار بالبشر بينها شبكة دولية في بغداد. قيادة شرطة محافظة الأنبار تعلن العثور على 6 صناديق عتاد تحتوي على 480 رأس قنبرة مدفع من مخلفات تنظيم داعش في صحراء منطقة الطاش الثانية. الخطوط الجوية العراقية تعلن تنفيذ 1468 رحلة جوية وعلى متنها نحو 261 ألف مسافر خلال شهر تموز الماضي. إصابة 6 فلسطينيين بينهم مسعفان جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. القوات الأمنية السورية تعلن تحييد عنصرين من تنظيم داعش

0: إرهابي عقب اشتباك مسلح أثناء محاولتهما زرع عبوة نسيفة في ريف دمشق. مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية والسفن التجارية، ويستنكر هبوط طائرات في مطاري صنعاء والحديدة دون موافقة الحكومة اليمنية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد عن تغيير مسار 51 سفينة تجارية وتعطيل 2 منذ استئناف الحصار على إيران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن فتح مضيق هرمز مرهون بقبول واشنطن لشروط طهران. الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف فسفورية حارقة باتجاه بلدة المنصور في جنوب لبنان. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على روسيا تكريما لذكرى السيناتور الجمهوري لينسي غراهام. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun. Türkmen FM.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا هلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي يبحث آلية تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يعلن تمكن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق وتفكيك شبكة بحوزتها طائرات مسيرة كانت تروم تنفيذ مخططات بأهداف معينة. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج في مصر بدر عبد العاطي يؤكدان أهمية خفض التصعيد ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة. وزير الموارد المائية مثنى التميمي يؤكد وجود تفاهمات مع تركيا وسوريا لزيادة الإطلاقات المائية وحماية حقوق العراق. الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يبحث مع عدد من قادة الحشد الشعبي تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومراجعة واقع الأداء الميداني ورفع مستوى الكفاءة والاستعداد. القبض على 6 متهمين بقضية تزوير قطع الأراضي في بلدية الناصرية وضبط ملفات جديدة. مديرية مكافحة إجرام محافظة كركوك تعلن الإحاطة بعصابة سرقة الأبواب والشبابيك في قضاء الحويجة. إصابة فتاة ووالدها إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفرمان جنوب لبنان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا. البنتاغون يطلب من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج السلاح. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 360 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة. إسبانيا تفعل إجراءات مراقبة الحدود للوافدين من إيطاليا. مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة 37 آخرين في تصادم وجها لوجه بين حافلتين جنوب النيجر. مقتل 4 أشخاص إثر تحطم مروحية سياحية في منطقة غابات جبلية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. حرائق الغابات تجبر 20,000 شخص على إخلاء منازلهم في غرب كندا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: سهلي فريكانس راديو تركمان فام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا حلو، من تدي يومك نشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشياك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: FM Uyud Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento çocukların korunmasına ilişkin yasa teklifiyle muhtarlar arasasında ikinci değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifinin ilk okumasını tamamladı. Başbakan Ali Zeydi, valilerle il meclisi başkanlarının katılımıyla Bağdat'ta iller arası koordinasyon yüksek kurulunun olağan toplantısına başkanlık etti. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Bağdat'ta düzenlenen İller Arası Koordinasyon Yüksek Kurulu'nun olan toplantısına katıldı. Hükümet Sözcüsü Haydar El Abudi, Terörle Mücadele Teşkilatı ile Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın elinde insansız hava araçları bulunan bir şebekeye sızarak çökertmeyi başardığını açıkladı. Haçlı Şabi Kurumu Başkanı Falih Feyyad'a yöneltilen Suudi-Amerika saldırılarında Haçlı Şabi karargahlarının hedef alınacağına ilişkin önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Parlamento Sadikun kitlesi ülke topraklarına ve Haçlı Şabi karargahlarına yönelik saldırıların görüşülmesi amacıyla Başbakan Ali Zeydi, bakanlar ve güvenlik yetkililerinin parlamentoda ağırlanması için talepte bulunduğunu açıkladı. Koordinasyon çerçevesinden bir kaynak, silahlı grupların ellerindeki silahları Haçlı Şabi kurumuna teslim etmesini öngören siyasi bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Su Kaynakları Bakanlığı, Irak'taki su kaynaklarının akıllı yönetim alanında Türk şirketiyle anlaşma imzalandığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı, eğitim ve öğretim kadroları önümüzdeki 1 Eylül Salı günü görevlerine başlayacak dedi. Kars İstinaf Mahkemesi, Çalışma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşme ve işlerden doğrudan menfaat sağladığı yönündeki suçlamalar kapsamında hakkında soruşturma yürütülmesi için milletvekili Nazım El Esedi'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını parlamentodan talep etti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Genel Otomotiv Şirketi Genel Müdürü Haşim Es-Sudani, Savunma Bakanlığı ile yapılan bir sözleşme ile ilgili yolsuzluk iddiası nedeniyle gözaltına alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cuma günü Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasına Mısır'ın da katılmasını beklediğini açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullati, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve bölgede Barış Konseyi'nin planı doğrultusunda varılan anlaşmaların uygulanması çağrısında bulundu. Nijer'in güneyinde iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين. رئيس الوزراء علي الزيدي يترأس في بغداد الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يحضر في بغداد الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يعلن تمكن جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق وتفكيك شبكة بحوزتها طائرات مسيرة كانت تروم تنفيذ مخططات بأهداف معينة. هيئة الحشد الشعبي تنفي الاتهامات الموجهة لرئيسها فالح الفياض بشأن امتلاكه معلومات مسبقة عن استهداف مقرات الحشد في القصف السعودي الأمريكي. كتلة صادقون النيابية تعلن تقديم طلب لاستضافة رئيس الوزراء علي الزيدي والوزراء والقادة الأمنيين في جلسة برلمانية لمناقشة الاعتداءات على الأراضي العراقية ومقرات الحشد الشعبي. مصدر في الإطار التنسيقي يكشف عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم سلاح الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي. مجموعة نواب يطلقون حملة لجمع التواقيع لتقديم طلب نيابي يهدف إلى تجميد عمل موازنات مجالس المحافظات للدورة الحالية. وزارة الموارد المائية تعلن توقيع اتفاق مع شركة تركية في مجال الإدارة الذكية للموارد المائية في العراق. وزارة التربية تعلن مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس ستكون يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أيلول القادم. مصدر قضائي يصدر أمري قبض بحق وزير العمل وشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي لتهم تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم الأموال. محكمة استئناف الكرخ تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي للتحقيق معه بشأن تهم تتعلق بالانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل. إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني على خلفية فساد في عقد مع وزارة الدفاع. جنايات ذي قار تعلن السجن لمدة 10 سنوات بحق مدانين انتحلا صفة مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى. مديرية مكافحة إجرام كركوك تعلن الإطاحة بعصابة سرقة الأبواب والشبابيك في قضاء الحويجة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين تركيا والسعودية وباكستان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento çocukların korunmasına ilişkin yasa teklifiyle muhtarlar arasasında ikinci değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifinin ilk okumasını tamamladı. Başbakan Ali Zeydi, valilerle il meclisi başkanlarının katılımıyla Bağdat'ta iller arası koordinasyon yüksek kurulunun olağan toplantısına başkanlık etti. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Bağdat'ta düzenlenen İller Arası Koordinasyon Yüksek Kurulu'nun olan toplantısına katıldı. Hükümet Sözcüsü Haydar El Abudi, Terörle Mücadele Teşkilatı ile Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın elinde insansız hava araçları bulunan bir şebekeye sızarak çökertmeyi başardığını açıkladı. Haçlı Şabi Kurumu Başkanı Falih Feyyad'a yöneltilen Suudi-Amerika saldırılarında Haçlı Şabi karargahlarının hedef alınacağına ilişkin önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Parlamento Sadi Kun kitlesi ülke topraklarına ve Haçlı Şabi karargahlarına yönelik saldırıların görüşülmesi amacıyla Başbakan Ali Zeydi, bakanlar ve güvenlik yetkililerinin parlamentoda ağırlanması için talepte bulunduğunu açıkladı. Koordinasyon çerçevesinden bir kaynak silahlı grupların ellerindeki silahları Haçlı Şabi kurumuna teslim etmesini öngören siyasi bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Su Kaynakları Bakanlığı Irak'taki su kaynaklarının akıllı yönetim alanında Türk şirketiyle anlaşma imzalandığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim kadroları önümüzdeki 1 Eylül Salı günü görevlerine başlayacak dedi. Karh İstinaf Mahkemesi Çalışma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşme ve işlerden doğrudan menfaat sağladığı yönündeki suçlamalar kapsamında hakkında soruşturma yürütülmesi için milletvekili Nazım El Esedi'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını parlamentodan talep etti. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Genel Otomotiv Şirketi Genel Müdürü Haşim Es-Sudani, Savunma Bakanlığı ile yapılan bir sözleşme ile ilgili yolsuzluk iddiası nedeniyle gözaltına alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cuma günü Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasına Mısır'ın da katılmasını beklediğini açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullati, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve bölgede Barış Konseyi'nin planı doğrultusunda varılan anlaşmaların uygulanması çağrısında bulundu. Nijer'in güneyinde iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين. رئيس الوزراء علي زيدي يترأس في بغداد الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بحضور المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يحضر في بغداد الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يعلن تمكن جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطني من اختراق وتفكيك شبكة بحوزتها طائرات مسيرة كانت تروم تنفيذ مخططات بأهداف معينة. هيئة الحشد الشعبي تنفي الاتهامات الموجهة لرئيسها فالح الفياض بشأن امتلاكه معلومات مسبقة عن استهداف مقرات الحشد في القصف السعودي الأمريكي. كتلة صادقون النيابية تعلن تقديم طلب لاستضافة رئيس الوزراء علي الزيدي والوزراء والقادة الأمنيين في جلسة برلمانية لمناقشة الاعتداءات على الأراضي العراقية ومقرات الحشد الشعبي. مصدر في الإطار التنسيقي يكشف عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم سلاح الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي. مجموعة نواب يطلقون حملة لجمع التوقيع لتقديم طلب نيابي يهدف إلى تجميد عمل موازنات مجالس المحافظات للدورة الحالية. وزارة الموارد المائية تعلن توقيع اتفاق مع شركة تركية في مجال الإدارة الذكية للموارد المائية في العراق. وزارة التربية تعلن مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس ستكون يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أيلول القادم. مصدر قضائي يصدر أمري قبض بحق وزير العمل وشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي لتهم تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم الأموال. محكمة استئناف الكرخ تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي للتحقيق معه بشأن تهم تتعلق بالانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي تجريها وزارة العمل. إلقاء القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني على خلفية فساد في عقد مع وزارة الدفاع. جناية ذي قار تعلن السجن لمدة 10 سنوات بحق مدانين انتحلا صفة مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى. مديرية مكافحة إجرام كركوك تعلن الإطاحة بعصابة سرقة الأبواب والشبابيك في قضاء الحويجة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين تركيا والسعودية وباكستان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.